0: ألو ابتسام.
1: ألو بنتي، أنا ماشي ابتسام، أنا راه خالتك.
0: أهلا خالتي، كي دايره؟ بخير عليك؟
1: الحمد لله بنتي، وانتي مزيانة؟
0: أنا مزيانة خالتي نشكر الله. وانتي كي بقيتي؟ سمعتك بلي كنتي مريضة.
1: وياها بنتي، وغير عيانة شوية وصافي. راكي عارفة الواحد كيبدا يكبر عين تحركوا شوية كنعياو.
0: إيوا خالتي غير صبري وحاولي على صحتك وديري ثقتك في الله وكل شي غادي يكون مزيان.
1: عندك الحق بنتي. إيوا شغنقول لك، اللي مكتوب علينا احنا كندوزوه وما عندنا ما نديرو.
0: لا خالتي غير سمحيلي، ولكن الله كاع ما مكتب علينا المرض. ممكن الله يسمح باش نمرضو، حيت شي مرات كيبغي يختبر ايماننا. وعلى داك الشيء خالتي ما خاصناش نفشلو ولا نضعفو ملي نمرضو. والله قال في انجيل واحد الايه، واش نقدر نقولها لك خالتي؟
1: ايها بنتي الا ما غنطولش عليك قوليها، واخا انا ما كنفهم والو في داك الشيء اللي انت كتامني به، ولكن كيعجبني حيت لحقاش ملي كتهضري الكلام زوين اللي كتقولي.
0: ايوا خالتي هذاك راه كلام المسيح لينا ماشي كلامي. والايه اللي بغيت نشجعك بها كتقول هاد الشيء علاش ما نفشلوش، حيت واخا داتنا غاديه وكتفنا روحنا راها كتجدد نهار على نهار.
1: امين بنيتي امين. وعلى هاد الشيء اللي كنطلب الله كل نهار، يا ربي غير صحيحتي. وهاد الكلام ديال المسيح، واخا انا ماشي مسيحيه، ما عرفتش كيجي في ودني بحال الدواء والراحه.
0: الا عرفتي خالتي شنو، انا غنقطع معاك دابا ونجي باش نشوفك حيت توحشتك.
1: ايوا اجي بنيتي.
0: واخا خالتي انا غير نشد الطاكسي ونجي دابا.
1: ابتسام ابتسام اويلي هادي فين مشات؟ ما قادتها نغوت عليها.
2: نعم ماما انا جايه.
1: فينك انت يا بنيتي؟ عييت ما نعيط.
2: فين عييتي ما تعيطي؟ فين
1: اضرب شويه بنتي، رانا زعما ماماك. وحد دابا كنت كنهضر مع بنت خالتك، يا ربي كون غير تعلمتي منها شويه ديال الادب.
2: هذيك بنت اختك غير انتي ماشي بنت خالتي، انا بعدا مبريه من ديك التريكه.
1: مالها شنو دارت لك؟
2: كيفاش شنو دارت ليا؟ ما عرفتي شنو اللي دارت؟ خلات دينها وتبعت المسيح ولات مسيحيه. قال لك
1: هذاك بنتي شغلها، المهم انا كنشوفها محترمه وداخله سوق راسها ومؤدبه، وزائد هضرتها بحال الدواء.
2: ايوا الا كانت هضرتها بحال الدواء شربيها.
1: هادي وقيله بنت خالتك، سيري راه هي حلي ليها الباب وكوني مأدبه معها. الله يهديك هاد البنت.
0: سلام
2: عليكم. السلام، مالك شنو بغيتي؟
0: توحشتكم بنت خالتي وجيت نشوفكم.
2: هانتي شفتينا ومن بعد
1: هاديك البنت. خلي بنت خالتك تدخل من الباب.
2: ما غاديش تدخل وما عندنا ما نديرو بصوابها وبصواب الكفار بحالها. وعرفتي انت شنو غادي نقول لك؟ سيري فحالك ولا ما ترجعي لهاد الدار. تفو عليك الخليقه كي دايره.
0: سالات حلقتنا اليوم، وبغيت نقول لكل وحده دازت في هذا الموقف ودفلوا عليها، راه المسيح اللي بلا خطيه دفلوا عليه قبل منا. وفي متى 26 الايه 67 كتقول وهما يدفلوا على وجهه وضربوه وشي وحدين منهم صرفقوه.
3: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع الاخبار.

يلي تخمم باش تنتحر تغزر لروحك تحت صفر تزر باش تدخل للأكبر هو طريق الحق والحياة هو على خاطرك تصلب ومات وقم الموت باش يعطيك حياة.

من الناس، رجل أوجاعنا ومختبر الحزن، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال، وأنا أريحكم.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام لكل وحدة كتسمعنا في برنامج ما تكمليش بوحدك، البرنامج اللي كل الأمهات محتاجين نعرفوا على بعض الأمور على أولادنا. كنقول مرة أخرى راه ما يمكنش المشاكل كاملة نهضروا عليها، لكن كنحاولوا نتكلموا على الأشياء المهمة واللي تقدر تكون مشكل في حياة أولادنا ملي يكبروا. اليوم بزاف ديال الأمهات كيكون عندهم هذا السؤال، واللي هو كيفاش نراقب ولدي. هذا موضوع كبير وطويل، لكن غنتكلموا على أهم حاجة اللي غتعاوننا نعرفوا بعدا منين غنبداو نراقبوا ولدنا. يعني خاصني نعرف شنو هما الحاجات اللي ممكن تكون خطر على ولدي ونراقبوا منها، واللي هي أطفال ديالنا واليوتيوب. مثلا إلى ولدك كيلعب في الدار أو لا في الغرفة دياله وعنده حاسوب يعني البيسي وفي البيت دياله بوحده، حاولي تفهميه باللي ما مسموحش ليه يلعب والباب مسدود بعض المرات. هاد الشي من اللي كيكون في السن الصغير، يعني حتى كيوصل ل 14 أو ل 15 عام كيكون مازال ما عارفش الخطورة ديال هاد الألعاب وديال اليوتيوب وشنو اللي فيه، وما كيكونش عارف باللي الدماغ دياله كيتأثر إلى دوز الوقت طويل قدام الكمبيوتر. لكن انت خاص تشرحي ليه وتشرحي ليه بالمحبة وبالهدوء. السؤال هنا أنا كنقول باللي الوحدة خاصها تسول شنو الحاجات اللي نحميه منهم ونرد بالي معهم، وإلا عرفتي شنو هما كيولي ساهل تعرفي وتعلمي كيفاش تراقبيه. حيت بيني وبينكم احنا العيالات ولا الأمهات ساهل علينا نراقب وليداتنا إلا بغينا، أو لكن ما كنقولوا بالدارجة المغربية إلا درنا راسنا فيهم. بمعنى إلا فراسي شي حاجة وحاسة شي حاجة كاينه في الدار ماشي هي هذيك مع ولدي، رانا غنعرف. واللي غنقول لك في هذه الحلقة كما قلت الحاجات اللي خاص الواحد يعرف باللي راها خطر على ولاده، ونعاود نقولها اللي هي اليوتيوب والألعاب الإلكترونية، التلفازة وشنو اللي كيشوف فيها، تليفون ومع من كيهدر، والتحرش من الناس، وماشي بالضرورة نراقبه غير من اللي يكون خارج الدار، لكن حتى في الدار تفضاري محتاجين نعرفه باللي خاصك تحضيه مزيان حتى من العائلة ومن هاد المشاكل وهاد التحرشات والاغتصابات اللي ولينا كنسمعو. راه خاص ممكن تحضيه من خوك، من خالك، من عمك، من أقرب الناس ليك، القريب قبل البعيد، يعني العلاقات الأسرية والاجتماعية. نراقبه يعني نعرف التحركات دياله والتصرفات دياله، وإلا بدات كتبان عليه أي تغيرات وشكيت فيها غير شوية خاصني نحبس كل شيء ونراقب حتى نعرف شنو اللي طاري مع ولدي. لكن كيفاش غنراقب؟ خاصني نكون واعية تماما بالخطورة ديال الموضوع. فديك الساعات أي أم غادي تعرف كيفاش تراقب ولدها وكيفاش تعرف شنو اللي طاري بيه وشنو اللي كيدير. وهنا غادي نهضروا غير على بعض الطرق باش تراقبي ولدك. بسبب الوقت اللي بقى لينا، اول حاجه راه ما غيمكنش نحط له كاميرات ونولي تابعه بالكاميرات في الدار كامله، لكن الحل نكون انا الكاميرا ديال ولدي ديما ما نبعدش عليه لمده طويله، حيت في هذا الوقت ما كتعرفيش شنو ممكن يطرى معاه. ما تخليهش مع الناس واخا يكونوا من العائله، الا ما كنتيش كتثقي فيهم ماشي 100%، نقول لك مليون ولا مليار في المية. واللي غنقدر نقول لك ونختم به الحلقة ديالنا اليوم، ردي البال لولدك، حاولي ديما تكوني معاه، لاحظي ديما التغيرات اللي كترى فيه في الملامح دياله. راه ما يمكن شي أم ما تعرفش ولدها أو لا بنتها وشنو اللي كيطرى معاهم إلا في حالة واحدة، إلا ما كانتش هي مهتمة. لكن إلا كان ديما عندك تخوف على ولدك وعلى الصحة دياله وعلى الجسد دياله، راكي غتعرفي كيفاش تراقبيه. نخليكم وكنطلب من الله باش يحافظ على كل طفل في هاد الأرض ويحميه من كل حاجة اللي ممكن تضره وتضر العائلة دياله. ونتلاقاو معاكم بحلقة جديدة من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59 57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
1: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انتي مرة ونص لالة. في برنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكيو قصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرأة وعلاش قادة. واليوم غنحكيو على إستر، ولكن على جانب واحد آخر من القصة ديالها اللي فيه خطة غريبة وعجيبة ديال الله اللي غادي يستخدم فيها إستر في إنقاذ شاب من الهلاك. بدأت القصة من اللي هامان غادي يحقد على اليهود وغادي يقرر يقتل كل اليهود بسبب أن مردخاي ما بغاش يحني ليه، مبدأ أنه ما خاص يتسجد إلا لله. هامان غادي يبدأ مؤامرة وغايكذب على الملك ويقنعه باش يكتب واحد المكتوب فيه قرار باش يقتل كل اليهود وياخذ ممتلكاتهم. هنا مردخاي غادي يعاود لإستر باللي وقع، وغادا تقرر أنها تنقض الشعب ديالها حتى لكان ثمن حياتها، وغتخطط تقابل الملك وغتطلب من مردخاي أنه يصوم 3 أيام هو وقع الشعب وحتى هي والخدامات ديالها. من بعد غادا تدخل عند الملك، هادشي اللي غادي يدير إستر العقاب ديالو كيوصل للموت. لكن الملك ما دارهاش وسولها شنو كتطلب. طلبات من الملك أنه يجي للعراضة اللي داير عليه ويكون معاه هامان. الملك وافق، ومن اللي جا سولها شنو بغيتي، وطلبات منه أنه يجي الوليمة واحدة أخرى ويكون معاه هامان عاوتاني. وغادي يجي حتى هاد المرة وغتكون إستر كتسناه وهي في أجمل لباس عندها. هنا الملك غيعجبو الحال وغيقول ليها طلبي اللي بغيتي حتى نص المملكة نعطيه ليك. هنا إستر حكات للملك حال شعبها وشنو دار هامان. اللي غيسمع الملك القصة غادي يغضب ويحيد هامان من المنصب ويحط مردخاي بلاصتو، حيت هو الراجل اللي انقذ حياته من قبل. وغيعطين إستر خاتم الملك، وغادي تخرج هي ومردخاي قرار فيه بأن اليهود عندهم الحق يدافعوا على راسهم ضد كل من بغى يقتلهم، وهنا حتى حد في المملكة ما قدر يوقف في طريقهم، ونجى الشعب من الموت بطريقة ما كانتش كتخطر على بالهم. والله استخدم إستر الفتاة البسيطة باش يحقق الخطة ديالو، كيف ما استخدم داود الشاب الصغير اللي وقف في وجه جولياط العملاق. وهنا كنشوفوا باللي إستر ما كانتش غير امرأة، لكن كانت المنقذة ديال الشعب ديالها. من هاد القصة كتبان الحماية ديال الله وكيفاش الله يقدر يستخدم الناس الضعاف والبساط خطط كبيرة ما كتطيحش على البال. وكيف ما قال داود في المزمور 27 والآية 1، الرب نوري ونجاتي من ناس نخاف، الرب حصن لحياتي من ناس نتخلع. الله ديما داير خطة لحياتنا وديما هو حامينا وعمره ما يتخلى عنينا. إستر دازت من تجربة صعيبة، لكن الثقة ديالها في الله عاوناتها توقف في وجه كل شيء. وحتى انت اللي كتسمعينا دابا، وحتى انت مهما كانت الظروف صعيبة، خاصنا نتفكروا ديما باللي الله معنا وما كيتخلاش علينا. القصة ديال إستر سالات هنا، لكن باقي قصة جاية مع نساء آخرين في الحلقات الجاية. الله يبارك حياتكم.
0: كان معاك منير، شكرا على استماعك لنا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة. إلى بغيتي تتصلي بينا، الرقم ديالنا هو 06-01-96-57-57. نعاود 06-01-96-57-57.

0: من الناس رجل أوجاعنا ومختبر الحزن، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: هذا كلام المسيح اللي عمره ما كذب، كلام اللي عمره ما غلط ولا عمره سب. شكون كيف وتواضع، شكون قد وحب، يعرف مليح شمعنتها تعب، يعرف القهر اللي تحرق في القلب.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مرة جديدة في برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. الحلقة ديال اليوم غنهضروا فيها على الخوف من المستقبل. إذا أنت سيدتي حيرة وخايفة من مستقبلك، اليوم غنهضروا على الموضوع سمحوا لي غنعرفوا عليه أكثر مع شيماء. مرحبا بك شيماء معنا.
2: شكرا ليلى.
1: شيماء، واش الخوف من المستقبل شي حاجة طبيعية؟
2: اكيد الخوف من المستقبل شي حاجه طبيعيه، حيت حنا ديما كنخافوا من شي حاجه اللي ما عارفينهاش، او الحاجه اللي يعني ما عندناش عليها معرفه مسبقه. كان دائما كنامنوا بالحوايج اللي كنشوفوا. فالمستقبل شي حاجه اللي مازال ما طرات، شي حاجه اللي يلا غادي طرا فمازال ما شفناها. فمن الطبيعي انه يكون عندنا واحد الخوف، واحد الهاجس تجاهها.
1: اذا يعني هي شي حاجه طبيعيه اللي نقدر اي واحد يقدر يخاف من الغدا، يخاف شنو من شنو غيدير، شنو كيفاش غيكون مستقبله. شنو هو الامان بالنسبه للمراه؟ شنو كيمثل الامان بالنسبه للمراه، وكيفاش هي تحصل على هذا الامان وتحافظ عليه؟
2: اي امراه بالنسبه ليا عندها الامان ديالها في شي حاجه، سواء كتوضع الامان ديالها في راجلها، او يعني في شي حد قريب ليها، يعني يعني كتثق فيه، وبحال كتحس بالراحه، ولا يعني هو الواحد ولا داك الشخص اللي كتوضع فيه داك الامان، يعني هو اللي كتكون مرتاحه معاه، هو اللي كتوضع الثقه ديالها فيه. ويمكن مثلا من بعد هذا الشخص غيتبدل عليها، ولا غادي يعني ما غيبقاش هذا الشخص في حياتها، فمن طبيعي ما غيبقاش عندها امان في حياتها. فبالتالي بالنسبه ليا يعني كامرأة خاصني نوضع ثقتي، او نكون الامان ديالي مرتبط بالله. فلو وضعت الامان ديالي فيه هو، حيت هو المصدر الامان، هو الحمايه، هو يعني منه كل حاجه وبه كل حاجه. فالله هو اللي كيقدر كيطمئننا، او يعني كيعطينا واحد النوع ديال السلم، يعني السلام داخلي، فمعاه نقدروا نحسوا بامان اكثر.
1: وكيفاش تقدر هي تحافظ على هذا الامان هذا، حيت يقدر يعني تكون واضعه ثقتها في الله، مرتاحه، لكن فجاه تقدر تلقى مشاكل قدامها، ضيقات قدامها، اللي ما كتفقد داك الامان ديالها. كيفاش تحافظ على الامان ديالها؟
2: هذا الشيء علاش خاصها تثبت في الله، حيت الا ثبتت في الله غادي الايمان ديالها غادي يزيد قوة، الثقه ديالها غتزيد قوة بالله. ف شحال ما هي ثابته في الله اكثر، فحتى شي حاجه ما تقدر تزعزعها، لا الضيقات لا الصعوبات. بالعكس، يعني فوسط داك الضيقات ولا وسط داك الصعوبات غتتجه وغترجع لله، اللي هو المصدر ديال الامان ديالها والمصدر ديال الثقه ديالها.
1: شنو كيقول لنا الله في كتابه على الخوف؟
2: الله في كتابه كيقول، يعني كاينه واحد الايه تذكرت بزاف وبسيطة، تذكرت أكثر من مرة في كتاب مقدس، لا تخاف. وكنت قريت مؤخرا أنها تذكرت تقريبا 365 مرة في الكتاب، يعني بعدد أيام ديال السنة، عدد أيام ديال السنة. فالله كيقول لك كل نهار ما تخافش، كيقول كل مرة كل نهار ما تخافيش. علاش ما تخافيش؟ من المستقبل ديالك، ما تخافيش من الحوايج اللي يلا غادي تطرى، حيت انا شايف شنو غادي يطرى، انا شايف المستقبل. وفقط ثقي فيا، وضعي الثقه ديالك فيا، امنيني انا على حياتك، وخلي عينيك عليا، وبالتالي غادي تكون يعني ملي كتحقق مشيئه الله في حياتنا كتكون يعني حياة اللي بحسب قصد الله، حياة كتمجد شخص الله، وحياة اللي كتكون حتى نور للناس في المحيط ديالنا.
1: شيماء الى كاينه مراه عندها وليدات هي مطلقة أو لا أرملة، يعني ما كانش الوجود ديال الرجل أو الزوج في حياتها، وما كتكونش حاسة بالأمان، كتكون خايفة ممكن على ولادها، خايفة على يعني واش غتلقى الخبز ديالها الغداء أو لا ما غتلقاهش، كيفاش غادي تكون حياتها من بعد، ف كتكون خايفة. فبالتالي حتى الولاد ما كيحسوش بهذا الأمان هذا. كيفاش يتعامل في هذا الوضع هذا وتحسسهم بالامان وخا هي تقدر تكون خايفه شويه؟
2: شي حاجه ماشي سهله على المراه باش كتكون يعني هي اللي مسؤوله، يعني المسؤوله الوحيده في التربيه ديال ولادها،

0: عارفه بلي ماشي ساهل عليها، لكن تحاول ما امكن تقرب ليهم، يعني تفهمهم بلي كاين واحد اكثر من الاب ديالهم اللي معاهم واللي حاميهم اللي هو الله. كاين يعني قوى من اي واحد اخر في حياتهم، وهو يعني هو اللي معاهم وهو اللي حاميهم. واكيد الله هو الامان ديالنا، هذه اكثر حاجه خاص يعني تعلمها لولادها. واكيد هما من اللي غادي يشعروا بحضور الله في حياتهم ما غيبقاوش يعني خايفين يعني من المستقبل، ولا خايفين من حوايج في حياتهم، حيت عارفين باللي معاهم اللي اقوى، معاهم اللي اعظم اللي هو الله.
1: كاين حتى واحد الايه كتقول وحتى ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف
0: نعم.
1: شرا
0: انت معي
1: نعم. فبحال ان الله ديما معنا، يكون عندنا ثقه ان الله ما كيفارقناش في كل وقت من حياتنا. شيماء، شنو تقولي لكل مرة خايفة، كل مرة حايرة وما حاساش بالامان، شنو تقولي لها؟
0: كنقول لها تبتي في الله، وخلي ثقتك بالله كبيرة، وارجعي ليه ديما، حيت كيف ما قلت قبل، ملي كنكونوا ثابتين في الله ما غاديش.
2: En este evento tan, para desde mi punto de vista, tan bonito, tan bonito, ¿no? Tan entrañable. Yo creo que una de las mejores compañías que uno puede buscar en este mundo es la compañía de los libros, además del de la buena gente, por supuesto. Y por eso, entre otras cosas, estoy aquí, porque, hombre, para difundir la cultura es importante. Este evento es muy importante. Bueno, el Ateneo...
0: ملي كتكون الا كان معك الله، بالنسبه لي يعني صافي،
1: كيقول شكون غيكون ضدك،
0: شكون غادي يكون ضدك ديك الساعه، صافي راه ربي معك وغادي يعني غادي معك، يعني هو موجد لك الطريق، فقط ثق فيه وسير معه.
1: شكرا شيماء. كيف ما سمعتوا مستمعاتنا، يعني خليك مع الله، خلي عينيك على الله، قلب ديما قلبي مستمعاتي ديما على الله، واكيد الله هو معاك، طلبيه انه يكون معاك، هو غيكون معاك في كل الاوقات، في كل الاوقات يعني الحلوه والمره. ودابا نقول لكم الحلقه ديال اليوم سالات مستمعاتنا، نتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه، ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج انا حيره على راديو معجزه.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذا الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. دابا بغيت نرجع شوية للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والديا، من بعد ما آمنت بالسيد المسيح، كما العادة جاب كفران من الجامع، وهذه المرة كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالإمام قال ليهم في الجامع بين قاضي القضاة قال ديال مدينة صفرو، ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق، ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبة وتحشيمة كبيرة. هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد صدمة كبيرة لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعة كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي الى عرفوا انا وليت مسيحية، ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهادة ديالي، لان هذه هي الارادة ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشي قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار، كانت الإرادة ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهاد الشهادة اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطة من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الإنجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله، كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي آمن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الإرادة ديالو ونثبتوا فيه في الإيمان، باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح، له المجد وكل الكرامة، آمين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة، وجا هذا النهار. وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الإيمان، هو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيث هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه أو يشوفوهم معاه. وداز شي أيام قصيرة وجا لعندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الإيمان وقاري الإنجيل مزيان، وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والديا، وعطيته العنوان وتصابوا خواتاته كيسكنوا في نفس المدينة فين ساكنين والديا، زعما هو كان بركة في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصارة اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع، عاود لي طرف من الشهادة ديالو، وهي شهادة قوية غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا مني مشى للمغرب قلب على الدار ديال والديا حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مرة كيمشي يزورهم. واخا هو رجل كبير ما كانش كيعجز، وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتأكيد شكون هو إلهه، وهو إلهي حتى أنا. وطريقته في التبشير كانت عادية ومفهومة،
وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو، حيث هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار ثانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراته الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيث كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف الحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدا يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول في التبشير ديالو احنا مراد ومحتاجين الطبيب، واللي بغى الدواء وبغى يبرى يجي عند المسيح. والمسيح كيقول انا جيت للمراد ما جيتش للصحاح. والسي المهدي كان عيط له هكا بكل احترام حيت هو كبير في السن ديالو. من اللي عرفته في عام 1987 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لنا باللي هو عاش 3 ديال الملوك. اللي كنت بغيت نقول وهو السي المهدي كان كيعاود لنا بزاف القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لنا على واحد الملك سميتو نبوخذ نصر في العهد القديم، وعاود لنا هاد القصة بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كنت كنستافد بشي حاجة جديدة، وكنت كنشوف هاد القصة باتجاه مختلف، واخا نفس القصة بحال اللي كندور على واحد الشجرة كبيرة ومن كل جهة كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجرة. وشي مرات الرب كيبغي نسمعو شي حاجة من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون أكثر من 3 ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلمو شي حاجة مهمة اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعو على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. في أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر المحبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، خلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.